دن دن دن دن وديني هدق دقاه يا اختي عيني يا تعطي قلبي ديري حكم يا نشرب هدق دقاه يا اختي عيني يا ليح ليح مول صحب نايفو هدق دقاه يا اختي عيني يا قال قلت احنا وشرب غير زعف هدق دقاه